0: роби гучніше.
1: Верть обходить, гуляй, дике поле.
2: لا باكل ولا بشرب، لا باكل ولا بشرب، بس بيت